الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

هتبلغها عني، وإن شاء الله يمكن يا بطل هي اللي أم عيال وهي اللي قرت عني.

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا قول.

تخلع ولا عرفت شكون فهاد الثقة معمليني فدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

ولا حول غير شوف ورضا من شرياط صوروا عليين والعسل جيبوها من شيت ما نسش

صلاتي مؤخرين الميلة العنان العنان والركاب للركاب موالي والسياف من البعد كبروا في سقلا ويلعب شهوتهم.

درت عقلي دابت فيه العيار والقباليني ولدي نقص دينارو يبان عند الأزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق الماليني بعد صوف الياقوت يسيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

كيفاش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.